0: Go, yeah, Wu-Tang, Mobb Deep, 20 years plus in the game.
1: Yeah, Alchemist, I love you, kid.
2: CJMD, l'alternative radio.
3: مش ما كتعرفش بلي راك في الخطر. هنا بصح كتكون في الخطر. ولدي.